من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جلدي بوكي دبلوكدي سن خريط سن صبي شاه أحمد التجاني لو دلو سنو جي كرتون يالا أكمباخم جي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط ببجا.

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw bañu santé yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam tay dañ leena andil waxtan wam solo mu di alquranul karim ak li ci aju ci ay ngeenel mu ki gis genné alquran modi tere bi nga xamanteni modi dusturul muslimin di constitution julit ni lepp lu julit di wut mu ngi ci bir alquran kon julit warul jegi alquran di jegani fenen motax ñu wax ni fa innal quran alazim fi ghayati tabaqat alfasahati walbalagha وأقصى الدرجات العظمى وأعلى النهاية لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا gis ngeen ni alquran mo fete lepp kaw gis ngeen ni fasagi alquran am ben wax amuko gis ngeen ni itam balagh bi nek ci alquran wax bu jot wax bu jek wax bu yiw wax bu matale lepp gis ngeen ni ci alquran rek la ne gis ngeen ni itam daraja ji mu am ba léegi gisuñu ci wàllu wax daraja bu ni toll fa mu yeggi itam benn wax yeggiwu fa moo tax yàlla di wax jullit ñi naan leen afala yatadabbaruuna alquran yow yonent bi waxal jullit ñi xanaa ñoom settantaluñu alquran mu waxaat ci beneen aaya ni su fekkonte ni jinne yi ak nit ñi dañu dajaloo woon di dimbalante pour ñu jéem a wut téere bu mel ni alquran wala bu ko xawal niru mu ne duñu ko mën donte sax def neen ci seen kemtalayu kàttan. Kon yàlla lancé na défi jëm ci bépp waxkat jëm ci bépp pànk mu nga xamante ni taxaw na pour opposer alquran di wane xam-xamam di wane balaxam di wane fasaxam. Yàlla nee na kuy jinne yaag punkali cheytaane yaag fóore yaag borom xam-xam yi ngeen naw ñépp bu ñu dajalo woon doon dimbalante duñu indi lu mel ni benn xaraf ci alquran. Kon gis nañ ne alquran nekk na fi aala almaratib وأعظم الفوائد وأحسن اللطائف وأكمل الخفايا وأفضل الخصائص وأكثر المنافع وأبهى المزايا متخ ولا ينتهي أحد إلى كنه أسراره العجيبة ومعانيه العديدة وفوائده الكثيرة وفضائله العظيمة. يوني القرآن ومنجيك أي مرتبة يري noonu itam la lamboo ay njëriñu bari
nonu itam la ci yalla la xasse ak jappandal mudi wax bu ñewont wax bo xamne boko de wax te fekk nga ma ngi ci yow da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa xol da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa yaram da ngay gis itam ni lek lek dana la joylo ndax waxin yu jekk ya ak warate yu yiw ya ak la ca nek ci njariñe ki kemtan kon dal may yi nek ci alquran nekul fenn ndax moy waxu borom bi motax kon la ca laqatu ak la ca lemosu ak lañ ci ndexañ ci secret kenn munu ko jexal la ca nek itam ci ay mana limuna barina njariñe itam barina ngeneel ye itam barina lolu tax yalla wax ci alquran ne قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا موخاتني ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله مني يلا وخنتي القرآن سفك كنتني geej gi dafa nekkon di da di encre mu fekkonti ni geej gi dafa nek encre li fi nek ci garab yeb nek ay plume nek khalima neena ñu bëgg bind mboot yi lamusu ci bir alquran neena danañu bind bëgge jeex ñu bind ba khalima yeb dam te itam lañu bind azakala ci la def kon nga xamni kon alquran ay secret mbarina ay secret itam reyna motax ñu wax ne bo de xol alquran nek na lu tollok temeri sar ak fuk ak ñent amna sax ñeneen ñu wax ne temeri sar la ak fuk ak ñet waye ñoñu dañu boole suratul lanfal ak baraa mudi ben sar way wax ne ni li gëna reuy ci alquran upp ci njariñ upp ci daraja saaru ci gëna reuy ci alquran upp ci daraja modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas waaw ñu wax lool nak modi al ulama al muhaqqiqin min al a'immat al a'lam waaw borom xam xam yu mag yeb d'accord nañ ci ni alquran sar wi ci gën modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni

يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد

تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون

يوقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دغلو كاني سن خالد سن صبي شيخ احمد التجاني ندو دلوسينا اندك سن بوك عبد الله جوك في سن ايميسيون كلمه الحق.

من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. مملني سيدتنا عائشة نينا كروك دي آي بي واتشي نينا كروك سيجنا نبباخ خمني وح دقي على سما بروم دقنا سما توات نينا تيتان فارلنما نينا موتخ فنو فما مسانا فتو مسانا أمي مانام كف غو خمنتني كف مبتل نيون سخنا يننتي بي نيكاي دفنتي كسنو بير. Nena Zainabu bintu Jahsh dan na wax ne man de sama sey ken defé wuko ci jakka ñu ko defé ci sab'u samawat waaw ci fawqa sab'u samawat len defé sama sey yalla nga defé sama sey ci arash yen nak ci jakka yi len maye. Nena man sama teacher modi dama dan wax ne man de sama teacher modi bama nit ñi takale yalla ma sefal waaw kon yalla sama xarit motax bi ciowle amé nena dama ne yaay man di duma geureum kenn la dul geureum kudul yalla ndax ñepp geumon ne ne takna waaw yalla mi nga xamanteni nak moma setal man dal moy sama way waaw kon nak dana ko delu njukkal mu melni tuuma ji taxon na yalla yett julit ñi ne len lawla istami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra وقالوا هذا إفك مبين موتاخ جوليت دا فورا رافيت نجورت يالا ني يين جوليت ني لوتاخ ديغن ديغي كادو كي ني گم تي يين ام گم گو وير لوتاخ بروتيجي و نيو ديفوندر عائشه لودول ني ام نياو نجورت تي ني ديف نكو جوليت دا فاي رافيت نجورت لو ملني بو دالاتي جوليت دا ген دي رافيت نجورت تي ني امول دا لا جارال صاح نغي جين ني امول waaw ngir protéger deru nit waaw ndax nit ki su xasse wax la ilaha illa allah deretam aram na ken waru ko tour alalam aram na ken waru ko jalgati waye tam deram aram na ci nit mu ci sanni kaddu safan. Kon kaddu safan bu ngeen ko deggate ci sen mbokk julli teggelamuko parce que lolu moy li nga xamanteni moy l'islam bu wer. Kon nak ñiko don def ñepp nañu len yar dañ leen yobbu ci jakka ja door leen juroom ñett fukki yar ndax ko xass gor dañ la wara door juroom ñett fukki yar. Kon ñoom ñiko def dañ leen door nak juroom ñett fukki yar. Ta Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni moy njitu nafiqi te lu njit njak la te mom moy njak mom ëlëk dana xam man may kan waaw mom ëlëk dana xam may kan bu ëlëgé dana ko yobbu ci darakal asfal minan nar li Abu Jahl di bon bon li Fir'aun di bon bon mom Abdoulaye ibn Ubay moy gëna bon waccu way ñooñu ndax nafiq la te kat al munafiquna fi daraki al asfal min an nar. Kon ndeke nafiq mo gëna bon waccu way sax yéfer bi nga xamanteni dafa taxaw
fa fa fa ak yonent bi ne ko gëw.

0: أجلك وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
1: الله الله الله الله أكبر.
2: الله يفتح عليك.

0: وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
1: لا إله إلا الله. سبحانك يا رب.

0: الله يفتح عليك.
1: سبحانك يا كريم يا رب.
2: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي دوليدي بوكي دبلو كالي سن خريس سن سوبي شا أحمد تجاني اللو دلو سنة جي كاتو ميالا أكبا خم جي سن إميسيو كلمة الحق

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وكريمي أكلكو جنبي تيار دوغن جنبي دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي توك أك سرين باب مالك سي مو اندي اي كادو يباو جيسي شا احمد تيجان سي مكتوم نجير يكلي خلخم بمك بي امنا بنسر ان شاء الله تعالى جفوا. بسم الله سرين باب مالك.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مولين دي نيو دي لين جوتل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليتي موكي دغلو كادي سين خريط تا احمد التجاني نداو دلو سينا تي كاتنو يالا اك مباخم عندك عبد الله جوب تي سين ايميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دغلو كاري سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينة تي كاتنو يالا أك مباخم تي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن موك سن خريط بروفيسور حسين سيسي أك سن موك باب جاك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية. من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية. وعلى آله الأخيار وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلجي جنو بني سنتي الله جلجي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلجي أين ينمأك صحابام delu sinen fasiyene waxtan ak yeen comme ni ko mbok yi ñane won ci ndenkan yoy nga xamanteni yenenbi sallallahu alaihi wasallam denkon nako xet wi mo melni dafa melni ñi ngi deggmal bis bu am solo modi anniversaire yonentibi sallallahu alayhi wasallam di wer wi mu juddo ak bis bi mu juddo ñu war ko ci magal mo melni nak li gënu reuy ci yonentibi ñukoy fateliku ci mom modi ay jikom yu tedd té itam yalla roy lo wuñu kenn kenen kuñu roy rek suñu mën mën la ak suñu bari pexé wayé yonentibi sallallahu alayhi wasallam lañu yalla roy lo ndax famu ag ci tedd ngay jikko mom rek mo fa ag kon mom rek lañu wara roy ba tax na itam bisam bi liñ ci mëna jëlé comme leçon modi ñu jàngalé ci ay jikkoom jàngalé ci itam melokanam yu kawé pour julit ñi mëna xam kan moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam man ko roy mo melni leneen luñu def luddul lolu réré nonu lutax kon ñu wara magal bisam bi di bis ba mu juddo sallallahu alaihi wasallam te yonentibi sallallahu alaihi wasallam lam wax te jëf ko mo di sunnam comme denk nañu nak juroom fukki denkane juroom kon dana jaadu ci wër wi ñu fateliko nit ñi pour nit ñi mëna japp ci denkane yoy ngoy ci ndax ñu mëna tuufu mëna am itam gañay lu reey ci seen dundu aduna ak seen dundu alakhira motax amarnallahu azza wa jalla bi ta'ati rasulihi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi ma ballagha an rabbih wa bil iqtida'i bi wal ihtida'i bi hadiyih وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية هي المنار الذي نسترشد به في فهم مرامي الدين ومعرفة تفاصيل أحكامه وكل ما ثبتت صحته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا فهو حجة قائمة بذاتها ولو لم يرد به نص صريح في القرآن الكريم مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولدين بوكي دبلو قدي سن خريص سن صبي الشيخ أحمد التجاني داود اللسنة كاتني يلا أكباخم سن إمسيون كلمة الحق أنك سن بوكو عبد الله جب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولجي بوكي دغلو كاتي سين خريت سين سوبي شيخ أحمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك باخام اندك سين خريت بابجا اك بروفيسور حسين سيسي سي سين ايميسيون كلمة الحق.

سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بمو توغي اك يونتي بي صلى الله عليه وسلم داف نيكو سانغ بي ماغي غينتي يالا ني سوبنال وانت نك سما ندايك سما باي مالا گنل سما بوب ايتام مومالا گنل يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو عمر ديسنا گم گا واي سانغم ديسنا عمر توغات بامو ياگ مو ديلو سي وات يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو يونتي صلى الله عليه وسلم گيناني سوبنالا بگنالا يا ما گنا صاح سما نياري ويجور يونت وانت نك سما بوب ماما لا گنا يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو عمر ديسنا سنگم ديسنا سيدنا عمر دما توك اب دير ديلو سي وات يونتي صلى الله عليه وسلم wax yonent bi ne ko sang bi ma ngi lay yegal ne sopnal beug na la lol ya ma gënal sax sama ñaari wayjur beug na ma sama bop mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko al an ya umar amanta billah mu ne ko legi nak ngay soga am ngeum gu mat nit bala ngeum ma mat yalla ak yonentam bi gënal ko bopam gënal ko alalam gënal ko itam ñaari wayjuram wante lolu day wone rek ne yonent bi kuñu wara sopp la kuñu wara bëgg la ba mu jaral ñu suñu bakkan ak suñu lepp waye ciofel gi yépp ñu sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom itam ëmbël nañu ciofel gu reey non sallallahu alayhi wasallam motax li baax yépp jox nañu ko ngir rek ciofelam ci ñun ak xir gu mu xir ci xet wi motax jeli nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu wax ne qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sabbaha fi dubri kulli salatin 33 wa hamida allah 33 wa kabbara allah 33 fa tilka 99 thumma qala تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر جلي نتي أبي هريرة موني يونتي صلى الله عليه وسلم واخناني كيب كو خامتيني باغا جولي با نوبي داغا واخ سبحان الله فنويري يونا نيت واخ الحمد لله فنويري يونا اك نيت wax Allahu akbar fanweri yon ak ñet neena mu nek juroom ñeen fuk ak juroom ñent neena nga motale temer bi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir neena soko defé denen la jéggal sey bakkar donte sax bari na ba toll ni du fu gecc motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam di ñu denk ba tay ñu jël ci sa'd ibn abi waqas mu wax ni anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwaz dubra as-salawat bi ha'ula'i al-kalimat allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wal-bukhl wa a'udhu bika an urda ila ardhil al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati al-qabr sa'd ibn abi waqas netrina ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan na muslu bu julle ba nopi dan na muslu neena bat yu teddi bat yi nak modi allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wal-bukhli wa a'udhu bika an urda ila arzali al-umri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati al-qabr badi bi nak limuy tekki modi yow sama borom man sa jam bi de magi muslu ci yow ci may ragal keneen tudul yow xam lo ne bo ragale yalla lepp ragal waye bo ñeme yalla lepp ñeme la waaw motax nak nit ki warna muslu di ragal keneen tudul yalla

wa midada kalimati muneko moy di ñenti bat yi afwan muneko waxna fi ñenti bat yo xamanteni buñu ko pesé won ak li ngi fi jotta tok di ñaan yépp ak ni jotaay bi yagge neena sama ñenti bat yi kat neena ñom ñoy upp doole te ñenti bat yi ñett yoon rek nga koy wax ñenti bat yi nak modi subhanallahi alazim wa bihamdihi عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته نيت يون رك نكاي واخ سو جولي با نوبي كوكاي تام نيك ندنكاني بو فور بو خامتيني سيني ياي جويريه رضي الله عنها مو نيو كو واخ جيلي كو سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم الوصيه السابعة عشرة في فضل الذكر مانام دنكاني فوكيل بي جوروم نيار يونتي صلى الله عليه وسلم mon ko def ci walu zikar muni jilinin ci abdullah ibn busr radiyallahu anhu an rajulan qala ya rasulullah inna shara'i' al-islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi shay'in atashabbathu bihi qala la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah ñune jilinin ci abdullah ibn busr yal na nga neelu yalla ak ngeureumam nek ci mom mu wax ni amon na ben way bu mësona ñew ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ko ne ko yow yonentibi sallallahu alayhi wasallam shari'a al-islam lim wacce ci ñaan barina lim wacce ci shari'a barina kon nak man dal lima bëgg moy nga wax ma ci salami ñu bop lo xamanteni mën na ci japp ndax li l'islam diglé yépp mënuma ko def wante yonnati sallallahu alayhi wasallam orienté ko orientation bu rafet né ko limu lay digal dal pour nga def ko modi la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah sallam min mumu dañ mukk di toy xep ci tuddu yalla fo tok del tuddu yalla ndax tuddu yalla dal dana tax ëlëk ñu bari raw kon del dox ci tuddu yalla del tok di tuddu yalla tuddal yalla fek nga taxaw tuddal yalla fek nga tedd tuddal yalla fek yang ci mbolo tuddal yalla fek yang ñu wet yow dal fo nek del tuddu yalla rek mom dal batu la ilaha illallah mom na toy xep ci sa lamiñ soko defé rek da nga sebe lolu itam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ñu ko baxé ñu ni جلي ننتي معاذ بن جبل رضي الله عنه مجلتي يننتي بي صلى الله عليه وسلم يننتي بي واخ كو نيكو مو واخ موم معاذ بن جبل ني ان رجلا ساله فقال اي المجاهدين اعظم اجرا قال اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا قال فاي الصالحين اعظم اجرا قال اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا فقال أبو بكر لعمر يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل يعني معاذ بن جبل وقتنا ني أمون نبي النواي بنيون تيرين تبي صلى الله عليه وسلم فكم تعب نينمو لاجكو نيكو ايو المجاهدين اعظم اجرا ني جهاد نيب تي يون يالا كان مو تي اوب لا يول كان مو تي اوب سولدو ني جهاد نيب تي يون يالا موني يونتي بي نيكو ني تي اوب لو ني تودو يالا ني تي اوب لو ني تودو يالا نيوم دي نيو تي اوب يول واجي لاجات كو نيكو ايو الصالحين اعظم اجرا ني يو ني نيت نيو باخ ني تي يو تي تيد نين نيو تي اوب يو ëpp ci martaba mu ne aktharuhum lillahi tabaraka wa ta'ala zikran manam ñi ci ëpp lu ñuy tuddu yalla ñi ci ëpp lu ñuy zikar ñi ci ëpp yoon bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxe li ba pare muaz neena ci la soga tuddu nak ngeene lu julli suma zakara salata wa zakata wal hajj ci la soga tuddu nak ngeene lu julle joxe azakat aji makka ak sarafe neena

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غيناو بي ني موسلو جي شيطاني نغي سانت يالا دي ساكو ديمبل سي موم ديكو جيغلو دي ساكو سي موم نيوب دي موسلو سي موم سي سونو اي باكان اك سونو نياوتي في جيف لاخ ويرنا ني كيب كوغا خامتيني يالا جوبال نكو امول كين كوكو مانا سانغ képp ku nga xamanteni ni yàlla bàyyi na ko ci cankute amul kenn ku ko mën a gindi. Maa ngi seeti di dëkkal ni amul benn buur bu dul yàlla moom rek la, amul kenn kuñ koy bokkaaleel. Te maa ngi seede te dëggal ni sayyiduna Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. Jotal na li yàlla tegoon ci loxoom, matal na itam wëllëre ba laaye biir na xeet wi, wuññi na njaqareli, jihaat na ci yoonu yàlla na mu yaye ba yàlla xëy moom ko. Kon ñu ngi ñaan salaatu ak salaam yàlla na nekk ci moom, yàlla na ko yàlla defal barke, defal ko ay ñoñam, defal ko ay sahabam. Ginnaaw loolu nag tey dañ leen indil waxtaan wu am solo, te moo di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, li ci nekk ci ay ngëneel, li ci nekk itam ci yiw ak ahadis yi ci ñëw ñaax ci jullit ñi pour ñu fonk ko di ko def, ak ñu xam ne itam ndigal la lu jóge ci yàlla. Fa inna asdaq al hadis kitabullahi taala wa xayru al huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharru al umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnar. Ñu ne wax yëpp bi ci gën a wér moo di téere yàlla bi, li yàlla wax moo gën a wér ci wax yi.

njitam njub yeb ci gën modi njubu sayyiduna muhammad neena mbir yeb yi ci gëna yees gën ci bon modi ñu sos ci diine te bokku ci dene lepp lu ñu sos ci diine te rafetalu ko ludul ne daf ko ñaawal lolu bida la te bepp bida ak cyankute la te bepp cyankute ku ko top safara la lay duggal kon yalla nañ ci yalla mussal qala ahlu at-tafsir wal ahadith inna as-salata was-salam ala sayyid al-anam afdalu al-ibadat wa ahsanu al-halat وأعظم القربات وأشرف المقامات لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يوني نيون فريكة القرآن تمودي فريكتي اك نيغا خامتيني سان خام خام دا فا ماتي سي والو حديث واخنين ني julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci jaamu yalla yi gën bokku na ci melokan yi gëna rafet ñu fekke ko jaam bi bokku na ci yi gëna mëna jégeñal nit ki ci boromam bokku na itam ci maqamat yi gëna tedd mune ndax yalla mo wax ci alquran ni wër na niki man yalla ak samay malaaka ñi ngi ñaanal yaronte bi di julli ci mom kon nak yeen way gem ni ñaanal len yonenti bi julli ci mom kon digal li ngi joge ci yalla motax akhraj al imam ahmad wal hakim wal bayhaqi an umar ibn al khattab radiyallahu anhu an an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala rasulullah qala umar li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam أفلا أجعل ثلث دعائي في الصلاة عليك قال فإن زدت أفضل قال أجعل ثلثين قال فإن زدت فهو أفضل قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجعل دعائي كله الصلاة عليك قال إذن يكفيك الله أمرك من دنياك وآخرتك يوني إمام أحمد أك حاكم ak bayhaqi jeulinen ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab don waxat yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muniko yow yenente bi yalla bi muniko ndax li epp ndax samak ñaan ma seddel ko ñetti xaj genn walagi makoy def diko julli ci yow yeneen ci dess man na ko def alquran wala ma def ko lenen waw yeneent bi ne ko ben xaj bi ma jox de ci ñetti xaj yi doyuma so doli watone dal moma gënal fa in zitta afdal muné ko kon bayil ma jël ñaari xaj yi kon ci ñetti xaj yi jox la ko dese ben yeneent bi ne ko ba legi itam lolu doyuma ndax fa in zitta fa huwa afdal so doli watone itam moma gënal muniko mom sidna umar dadi wax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam niko bi abi anta wa ummi ya rasulullah aj'alu du'a'i kulluhu as-salatu alayk niko ginya ko ci sama bayak sama ndey mangi giñ yow yonenti yalla bi ne sama ñaan yeb dana ko def mu nek julli ci yow kon nga xamne yonenti bi ko xeron la ci ñuy julli ci mom waaw ndax yiw wi ci nek pour jullit ñu mën ko jëriñu motax bi sayyidna umar waxe lolu yonenti bi neena ko idhan yakfika allah amrak min dunyaka wa akhiratik muniko kon nak yalla dana la dana doy sekk ci gardel sa mbir li macc ci walu aduna ak li macc ci walu alakhir doto ci amati ben problème fek yaangi julli ci man di bari lokay def kon yalla dana la teggil say problème aduna ak say problème
الآخرة. موتاخ ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنني من صلى علي صلت عليه الملائكة ومن صلت عليه الملائكة صلى الله عليه ومن صلى الله عليه لم يبق شيء في السماوات السبع والأرضين السبع والبحار السبع والأشجار والنبات والطيور والسباع والأنعام إلا صلى عليه. يوني ينتي بوحنا نكي بكو خمينتني جلي نكي من نينا ملاكي دنو جلي كي موم دي كو نيانال مني كي بكو خمينتني جلي نكي ملاكي جلي نكي موم دي كو نيانال نينا يالا دنو جلي كي موم mune kep ku nga xamanteni nak yalla julli na ci yow neena dootul dess nak dara

انتهوا بالمعروف نتهوا عن المنكر لتنبهوا الافكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والاوثان لن يسلطن الله عليكم من لا يرحمكم عند الضلت والاقصى.

الناس لكن مرتبنا يكون انتظر يكون انتظر البعث يكون يبدك انت يكون انت تحصل انت يكون انت في انت يكون انت نتو

وَيَكْتُبُ فِيهِ مَا كَانَ بِهِ وَيَكْتُبُ مَا كَانَ بِهِ وَيَكْتُبُ مَا كَانَ بِهِ وَيَكْتُبُ مَا كَانَ بِهِ وَيَكْتُبُ مَا كَانَ بِهِ وَيَكْتُبُ مَا كَانَ بِهِ وَيَكْتُبُ مَا كَانَ بِهِ وَيَكْتُبُ مَا كَانَ بِهِ وَيَكْتُبُ مَا كَانَ بِهِ وَيَكْتُبُ مَا كَانَ بِهِ وَيَكْتُبُ مَا كَانَ بِهِ وَيَكْتُبُ مَا كَانَ بِهِ وَيَكْتُبُ مَا كَانَ بِهِ وَيَكْتُبُ مَا كَانَ بِهِ وَيَكْتُبُ مَا كَانَ بِهِ وَيَكْتُبُ م

بإذنه السراج المنير. وعلى اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.

ولا إله إلا الله بلا بسنيو أملو دخسين ديغنتك لا إله إلا الله با دوتا أمتين يرينكي النخ بستنينيو

النبي صلى الله عليه وسلم لولا وسيدتنا فاطمة نيكو كوكو تخو تي بونت بي موي ماب بانيخ يي موي ماب بانيخ يي.

يسيرك كما أخر نوح النبي الله. ملك صبر منا سنن في مقدر سفن نمقدر ونفن يونتيا لنوح.

ليه؟ وأن مردنا إلى الله يا سنو دلو ويدال دفن نفضل سيال تدر دخل بكر يال ولكن مدلو دخل روح جيب معك جدنم هيدا انتبه وخد وخبري نئنا لله من كتيالا نموم تكموم لن يدلو بمخجي روح جي بمو أسيتي بوليك فوفنك يلنتي بن نوكي نفا نوكي بفور وخني واكر با وانا سما يقري نحبوب السكرات وحدن السكرات ليك تيدتنا فاطمة نيكو وانا سما يقري من تم جيسكو يقري نحباي فوتي تيرك متيت لأن يلنتي بي لدي أقول سيدتنا فاطمة في وقت وولي كالم قد هل دي جنبنك ود لأن فوفنك للروحم تقلقوا أكيرما ومن يكون لنا دونكي يأينا جريد بطور رون ونم يأينا يتام خلم ترخل الله كي بنجي نبني روحم تقلقوا لك أدنا kulak nañu ragal yalla genji ragal yalla yeen do ma tammi nax sigam malakami mo fi bayiwul ki genti nit ni dara wati na genen mumini ikna ci hadith sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam la ja'ani jibril fa qala ya muhammad ish ma shi'ta فإنك ميت واحمد من شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزي به. وعنه أنه قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فإن

تخبر به سبحانه وتعالى واخنني لا اله الا الله حصني فمن دخله امن من عذابي. يلا نينا لا اله الا الله نينا موي سما داتا موي سما شاتو بيغا خامني كوتي دوغو.

البروش ينكتي أسمان يلاني والسماء ذات البروش واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود كن بروش ينكتي أسمان فكل نؤك نعش وتخميني وببركتها يدور الفلك والكواكب والقمر وكل عمل يكون فيه فهو سريع الإجابة. لأنني دروشي نكتبو أسمان بأي برق يجيني فكل نؤك نعر وأي نمي ينغتو جبارك لا إله إلا الله. لأنني فلوكي أكبدوي بلانتي إتوالي ويروي يب ñu yëngatu ci barké la ilaha illallah mo tax ñu ne bëpp

نبينتي صلى الله عليه وسلم نينا كيف قوة لا إله إلا الله محمد رسول الله دوكو جي سخون يالا جيغال لا سي باكار وتاخ نيت كي ساسو ديمي ب ييت ني خولم توي نا سي يالا ناي باري لو موي واخ لا إله إلا الله ناخ لا إله إلا الله يوي ييب دافاي جوغ نيغال سي موم وتاخ ني يونتي صلى الله عليه وسلم واخ نا نيت كي

الأنبياء قد جاءوا لإظهار لا إله إلا الله مولم يننتي نيب ديني وندك ونفينيال باتو لا إله إلا الله لكو دليك مام آدم دبك بيتي يننتي على الشير يوم بيتي نوح عليه السلام جوغيفة دلسي مام إبراهيم أبو الأنبياء جوغيفة واتسي إسحاق عليه السلام أك إسماعيل.

USB Al-Quran maksudnya. Jadi, قال الله وقال رسول الله قال رسول الله مودي لا إله إلا الله محمد

yonenti bi neena mbollem du nit di zekat la ilaha illallah mo ci gën neena itam mbollem lu nit ki di ñaané alhamdullilah mo ci gën la ilaha illallah moy gën ci zekat alhamdullilah moy gën ci ñaan motax ñu ni inna jami'al a'mal تسعد بها الملائكة إلا لا إله إلا الله فإنها تسعد بنفسها من المولم مولم جف يب مولم جف نفس جف ملاكي نوكي تعوه

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين. وكي جولدي وكي دغلو كدي غناو بانيو سانت يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابه دلو سينن سي كاتنو يالا اك ماخام سي سين اميسيون حديث الصباح سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لنكو ديفال مملني ñu ngi tégon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa royal yonent bi roy itam ñi nga xamne topon nañu sunnam waaw topon nañu sunnam té ñi top sunna nak moy ñi wone yalla ñi nga xamne duñu wone sen bop duñu wone sen mam duñu woné séni bay wayé dañuy woné yalla alladheena yadulluna ala ta'atillah guru yalla go xamné bo togué ci képaram lam lay digël mo dina topal yalla del julli del wor del joxé adaka del wax lu bax ci say mbokk del jëf lu bax ci say mbokk del wax lu bax ci say dëkkëndo del jëf lu bax ci say dëkkëndo waaw lo xamul mandu ci waaw bul yiddu bul nek espion bul yitté wo xam ayibi nit ñi ne la sa ayibi bop doy ngop ya ëlëk lay tardel nit yowmal xiyam ëndil ko ay problème modi nit ki ak digënté mak moromu julitam ku tardé yowmal xiyam loolu la tardé ay budé yalla ak jammami lay dox sen digënté ak yalla mi leen bind yalla xajoonako ndax néna yërmandem jitu na meram

حديث الصباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة.

مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة. وقتان السبتيل موي دلال سمن بنك كان كبرم خم خمي ني وقتان الإسلام اك خيو خيو جمال.

مثل هذا الكتاب؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مندي مننو تسنو تيري جف رجلنا سنو جف ب لنه وان تسنو جف أكل تيري يب باي وان تدار لب لنه وان تي كن دي جمني حساب دقل لو عملي جمني إتم الجنة دقل mudi kru taranga gi nga xamne yalla moko préparel ñi nga xamne bayyi won nañ ko xel wa nax yomul xiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun nax ñu mëna am leer ci yeen malaka yi ne len irji'u wara'ak

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي جنه بنيو سنتي الله جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نينم أكي صحابة جيغرم مبك ييغا خامني ييكتي نانو في كادو ربي على الهدي سيني مبك مو باخ مي دي هادي واد اك سيني سيرن بي توكي سيني ويت دي بروفيسور حسن فال تبارك الله ني نكو واخي نونو لا وانتي سيرن منصور خليفه جنرال يالنا يالا دغرل تخوايام فاي فرال دي واخني نيارا ام ديغل اك نوغل ديغل سو مني ديفال سو منو ليتام نغا جيم ناخ ييو ريك مولا تي فيك نوغل نك سو مني بول ديف سو منول بول جيم ناخ موسيبا رك مولا تي فك ملني كون دنيي سوكنديكو رك تي نيغال فاسيني تخاوي ليغي بي دي نيان يالا يالا ديفال ني تي سوتور دي نيان ايتام غورغي فمو تاد ترايام بوبو يالنا نيك ييرمندي تي ادونا بي ni demu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nekke won yermane ci umma bi yermane gu upp ni dundam nekke won yermane ci ñun yal nako yalla def yalna yalla yok leeram mu melni so de xol dundam gep daf ko jexal ci top yalla ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam wanti itam daf ko jexal ci sop yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax neena ciofelam ci yonent bi jaxaso nak deretam jaxaso nak yapam jaxaso nak ay yaxam jaxaso nak yuram fofu la ciofel yam mu melni kon su sakko ñu firi burdu te burdu itam di qasida bu nga xamne dañu ci tag yonent bi sallallahu alaihi wasallam lolu ba tay da fay wone ne yonent bi rek moy soppe yal nañu ko yalla fay mu melni nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ku ko tag rek da nga topando ndax yalla tag nako ba nopi ndax mo wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax way kat ba wax ne ara kull madhin fi an-nabiy muqassara wa in balagha al-muthni alayhi wa akthara اذا الله اثنى بالذي هو اهله عليه فما مقدار ما تمدح الورى ويكد بنين جسناني بيبو تاغ بونو تاغ يونتي بي ريك صلى الله عليه وسلم نينا تاغ بوبو تاغ بو غات لا تاغ بو غات نلو لا جوتول دايو بام ورا اغ تيك تاغ ناخ يالا تاغ نكو با نوبي mune donte sax ki tag gor gor lu na ba def la mu man mune ndax yalla mo tag yonent bu tag ba yey ci mom ndax moko wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax ñu ne fa kullu ghuluwin fi haqqihi taqsiru way gor gor lu ci tag yonent bi neena bu mu ko naw ndax taxul mu jot deug deug dara jam deug deug manam min na qasida bi di burg lenn ci ñu xam yalla neena nu qasida bi ken waru ko wonatu de burda neena bur alen ko woronu tudde ñu nit qasida biñu woronu tudde burda moy banas su'at nax way kat buñu wax ka'b ibn zuhayr mo massa tag yonentibi summi mantom jox manto bobu lañu tudde burdu bi ñu ne nak jekul ci burdu bi ci burdu bele la jekke ñune burdu bi liñ ko warona tudde modi bur'a bur'a moy ak wer ñune li tax nak ñu war ko tudde bur'a maana ak wer modi ni imam busayri mi nga xamne mo talif qasida bu reey bi dafa febaron febar bu metti ba genn wetam ga yépp dal di dee maanaam dafa pralisé woon message yépp tëli ci faj kenn mënu ko faj wante cofeelam ci yonent bi tax mu ne suma jëlee sama xalima def tawassul ci yonent bi taggu ko yàlla mën na teggi feebar bi mu ma teg wax nanu ne bi mu commencé qasida bi di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ko yonent bi feeñu ci gént daal di jël loxoom bu tedd ba raay ko ko ci yaramam daal di jël mantoom bu tedd ba daal di ko koy muur neneen ba mu yeewoo rek la feebar ba dañ ci moom mu wér ci saasi yéegatul benn jàngoro ci yaramam ñu ne kon xasida bi bur aleen ko waroonef tuddee mudi ak wér ñu ne nag siiw na lool ci qasida bi ñu koy ubbee alhamdulillahi munshi alxalqi min adami thumma alsalatu ala almukhtaari fi alqidami maanaa dañu wax ne waykat yu njëkk ya baaxuwuñu woon di ubbee seeni qasaid sant yàlla ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ne bayit bii dañ ko cee dolli pour barkeeloo ci sant yàlla ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax قال بعض الأدباء أن الشعر لا يبدأ بالبسملة والحمدلة موتاخ بيمو كومانسي قصيدة بي كومانسي وكو الحمد لله منشي الخلق من عدم مانام كومانسي وكو سنتي الله أك جولي تي يوننتي بي بيت بوبو دنجكو تي داباتال مونكو كومانسي تي أمين تذكري جيران بذي سلامي ماذا اجتدى مع جرى من مقلة بدمي مومني نك ci bayit bi mu commencé qasida bi am na luñ ci tuddee baraatu istihlal. Baraatu istihlal moo di nga jëm ci mbir dund buy wane ne fa nga jëm. Mu ngi mel ni tey ki bëgg a tagg Sidi Haji Malick si mu commencé qasidaam tudd jagsaaw. Loolu day wane ni jagsaaw googu mu tudd day wane ni mu ngi wayam mu ngi daanu jee ci Sidi Haji Malick si. Moom itam Imam Busayri tudd naa yi barab yu nga xam ne ba mu ko tuddee ñi am gis-gis ñépp te am xam-xam ci wàllu way xam nañu ne mu ngi daanu jee ci Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu mel ni nag dafa fekk benn waay bu nga xam ne dafa am lu mu sopp ba ci fel ga tax mu tok rek di joy mom nak mo taxaw ci wetam diko laaj lu waral ngay joy lolu nak way kat yi dañu koy def dañuy xaj seen jëm ñaari ñaari xaj melni dafa jël jëmum def ko muy benen jëm muy wax ak mom te kat ki muy waxal bopam la ndax mom mo sopp ba pare di wax ak bopam di wax ne yow muy tok te kat bopam lay wax lan mo waral say joy ba say rongañ mujj jaxaso ak dret mu ne ko am zejta ndax da nga jaxase damaan rongañ bi damin ak dret jara bob xamne dawna min muqlatin joge ci nagu beut lutax min tadhakuri jiranin ngir fateliko ay soppi wala ngir fateliko ay dekkendo bi zi salam yo xamne ñu nga ca barab bu ñi wax zi salam mu ne ko ndax joy yi ngay joy ba sa rongañ mujj jaxasok dret fateliko ay soppe yu nekk ci zi salam motax wala det ñu ne zi salam nak barab la bu nekk digante makka ak medina wanti taxul waji tontu ko waji mom mu ngi continuer rek ci naqaram ak joyam muniko am habati rih min tilqa'i kadhimatin wa aw madar barq fi dhalma'i min idami muniko am habati rih wala ngelaw li min tilqa'i kadhimatin jogi bawo ci walu kadhima wa aw madal barq wala melax ji xuy fi dhalma'i ci lendem gi min idami bawo ci walu idam mo la tax di joy waji noppi rek waxut ak mom muniko dal xamna ni ñet yi ñola tax di joy ben hububur rihi wala imadul barqi wala tadhakkurul jira ñet yi dal amna bu tax ngay joy wa aqrabal ilah li tax muniko ngelaw li bawo walu kadima mo tax ngay joy wala melax ji xuy ci lendem gi joge ci walu idam motax ngay joy ndax ay soppem dañu nek ci barap yoy ba bu ngeenam uppe joge ci barap yoy mu fateliko ay soppem mel xoyé joge ci barap yoy itam mu fateliko soppem yi nek fofu mu ne ko xamna ni dal amna lutax ngay joy ba sax فما لعينيك إن قلت فهمة وما لقلبك إن قلت استفق يهني لورال سنياري بجي سنن وخين لن فقو لن باي جوي ينين دي جوي رك مي جنو دوت دي جوي رك لتخص خلب بنكو خقل كي ci suñu nga nekké mo gëna gëlem taxul waji wuyuko waji mom mu ngi continuer rek mu melni nak waji khitab bim doon def daf ko bayyi legi melni ki muy waxal nekk fi muné ah ayahsabu sab an al-hubb munkatim ما بين منسجم منه ومضطرب مني كي صوب دال دا فاي فوك ني تشوفال دال دا نكوي نوب توب دي جوي رك ديكو نخارلو سي خول نيكو دال ماغ لي ييغال ني لولا الهوى بودول وناك بانيخ لولا الهوى بودول وناك تشوفال lam turiq dama ala talali kon dal do tok fi ci genti bi di tour sa rongoñ di joy rek yow dal sa joy yi ciofel ko waral xamna ne dara taxul ngay joy ludul rek ne da nga am ko bëgg kon dal budu won ak ciofel itam wala aritu do tour rong do ve do fok li zikril bani ngir fateliku garabu ban ya nga dan tok di waxtana ak soppe wala alami ak montagne ba yow dal barab ya nga dan tok di waxtana ak sey soppe budul won ak ciofel kon do tok fi di tour rongoy budul won ak ciofel kon do tok ni xol di xole manatulo nelaw ciofel rek moy def ni xamna ni dal amna ko sopp mune taxul waji waxtana mom dal mu ngi amé nakaram rek tok mune ko buma neub waxal ak man fa kayfa tunkiru hubban بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقي منيكو نك غمنا
1: فاتي على حاب
0: ودي اك تشفل غو خامني سوتي كوكورونغوي اك فيبر سيدي نكو تي يو يو ياغي جوي جوي يو مت yangi jeex tak jeexay bobu ak sarongu yi tour mo won nit ñi ne am nga ko bëgg kon nak naka nga mëna wété ne soppulo yow kay am na ko bëgg fa kayfa tunkiru hubban ba'da ma shahidat bihi alayka udulud dam'i was-saqmi wa athbata al-wajd khatta 'abratin wa dhanan مثل البهار على خديك والغنم والعنم منيكو نو من ودينا يو صفلو تسك نجاق ريك سي تيس تي والو تفيل دمنا بسحل تي يو نياري ردي رونغوني demna ba saxal ci yow febaru songon ñaari rudu rongañ ya ñu nga melni gancaxu anam ci xonkay ndax anam ben fleur la bu xonk na rongañ ya di touro andak gret marki ci ñaari lexam ya mune ko ciofe la tax bu du won ak ciofe rek kon njaqare du feñal du saxal ñaari re du rongoy ci sa ñaari lax mune ko itam bu du won ak ciofel do febar ba songon ci sa febar ba yaangi niro ganchaxu bahar ndax sa kanam gangi jaune ndax febar febar bu demee manam febaru songom jeexital ba moo di ne dafay dem ba journal sa kanam kon fii dafa mel ni daf fi am lu ñuy tuddee lafun wa nashrun mushawash lafun wa nashrun mushawash ndax dafa niirale ñaari rëddu rongañ yi ci gàncax wa anam ci xonq bi mu xonq mu niirale feebaru songoom bi ci gàncaxu bahaar ci jaune bi mu jaune mu ne ko kon daal cofee la tax nga toog fi di jooy bi nga xamante ni waa ji dem na ba lam yabqa lahu sabilun ila al inkar amul fu mu mën a tey jaar pour weddi li ko waa ji wax ca la sooga nag nangu ne cofee la tax muy jooy mu ne ko naam waaw waaw cofee rek moo tax may jooy mu ne ko ndax saraa rañaan na tayfu man jéeneeru koo xam ne ahwaa sopp naa ko fa arraqani loolu moo tax fa arraqani loolu moo ma veeyee loo looloo tax mënatuma nelaw looloo tax may fog mu ne ko wal xubbu cofeel nag yaatridu lladati bil alami dafay gaar bànneex yi ciig metti ni cofeel neexe noonu la amee itam ay naxar ki metti mu ne ko daal ki mu bëgg laa toog di ko jeeneer mu mel ni jëmmam laa jàkkaar lool looloo tax may jooy looloo tax mënatuma nelaw mu ne ko commencé nag di koy yedd waa ji commencé di koy yedd nag ci cofeel gi mu am ak sopp gi mu sopp loolu bari na léeg-léeg nga bëgg dara ñu la cay yedd di la ci wax lu nekk mu ne waa ji nag yàlla imi yow mi may yedd في الهوى العنظري تبنيخ تبنيخ غير عذرة معذرة ولا معذرة سوني معذرة مدي مفعول سوني معذرة مدي مبتدا منام يوم من يد تبنيخ غير عذر اك نغانت لغني مني بجوغي تمن إليك جمتي يو نحكت ولو أنصفت سونا مونا سلال دال لم تلومي دوما يت سونا مونا بني يقصي وقت دال دوما يت نحلم بك غمبناتي تخناتي لوناتي منيكو لتخمك متدفيد العذري مني دفا ام جيل غنيو تودي عذرا بن فاميلا بو نيك تي يمن نون جرو ولا سينو بغي دانيو دغ سي سين مبغيل با منين تا دي نوتاخ ناخ سيني خول مو ويوف سينو بغي رك سين بغيل داي اوب نوني ايتام سين بغيل ايتام دا دان جيكي دايو نوني ايتام غير عذرا غير لا غو خامني سيني غور دانيو فيدل سيني غور بوين لا بغي بغ نان لا نين لا بغ موك بغ كينين نيوم دال سين بغيل دا فاي نيك مبغيل بو دغو سي سين خول سيني جيجين ايتام دانيو ماندو واو سيني جيجين dañu mandu suñu bëggé rek ñom itam jeex mune ko kon man sama ciofel ak sama bëgg bëgg ci ki ma bëgg mu ngi melni mbëggelu gi roosal ndax ñom buñu bëggé rek dé ci mune ko kon nak sama mbëggel dama ca fass yene dé kon su fekke nam nga selal baña yaq say wax buma yett mune ko ndax عددك حاليا لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسن منيكو منكر سمين بير جيجنا سمين بير دباسنا نحكت ليم بغلقتو مجي ndax la sirri bi mustatirin an al wushati sama secret ciofel dal nuguma ko ramba ci sama jangoro ciofel itam donte jakarlo nak kima beug du tax mu dog ndax bari na lu nit nam bu ca jote rek melni nambatu ko wa leleg sa ki sa soppe nga gej ko gis nam ko lol mu am ak yow ñaari fan rek nga commencé doyal mu ne ko man nak meluma non man dal sama soppe bi man nam bu mu ko gisé itam sama mbeugel du yok du wañé ko nama ko bëggé won rek la koy bëgg kon wala daibi mun hasan mu ne ko ma hakkani nusha لكن لست اسمعه ان المحب عن العزال في صمم منيكو ياغي ماي يد دي رافتال يدي منيكو وانت نك لي غاي واخ ييب مونومكو ديك تي دوماكو ديك منيكو ناخ نيت سو خاسي بغ تي مبغيل غ دغ تي موم نينا دا فاي تخ تي تخنا منيكو تي مان لي ييغال ني اني اتهمت نصيح الشيب في عدل والشيب ابعد في نصح عن التهم منيكو من كتومالنا نييب تومالنا نييب ني دانيو ما اغناني كيما بغ بسخ تومالنا نصيح الشيب في عدل بيجاو بي نيو واتش سام بوب ديما يد سخ تومالنا نينا سما بيجاو داف ما اغناني كيما بغ والشيب تكت بيجاو ابعد في نصح عن التهم مو گن سوري توما سخ ci yeddel waaw lune man na am tuuma ci yeddel ga muy yedd ba mu dess bi jaw mu ne te bi jaw bi ñew sax ci sama bop neena tuumal na ko ci yedd yi may yedd xam nga mak mu nekki ak ciay ciay su deme ba bi jaw ba commencé nak di koy yedd nan ko nak ciay ciay ci war nga ko bayyi waaw

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوكي جلدي مبوكي دبلوكاتي سين خالد سين صبي شيخ أحمد التجاني نداو دلوسيني تي كاتوني يالا أكمباخم تي سين إميسيون كلمة الحق عندك سين بوك بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جلتي بوكي دغلوكتي سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني نو دلو سنة كتن يالا أكمباخم سن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد الله جوب

motax yalla di len khas ci suratul maida ci ay yoyu ma fi lim ay 78 79 80 81. Borom bi subhanahu wa ta'ala ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يلا ربنا كيف يوينا خمني ورننو بنك تي كفر بأي يفير يسطي تي بنو إسرائيل يلا ربنا لن تلامنو يننتو يلا داود أكا عيسى بن مريم ndax dañu nek ci ak moy yalla nek ci jalgati ngir rek top sen bakkan demone nen ba daw ñu terelu bon ci sen penc waaw lu society bi nekk ci ak mon sen yon nekku ci ñam dal comme sen posa ngi dis sen bire ngi bax dal baxna waye ji mu ñu top to intérêt l'islam ci penc mi waaw ndax nit ñangi jang wala jangouñu seen yonde ko ci ndax dekk bi njabot gaangi dekk lu bax wala nek ñu ci lu bax seen yonde ko ci ñom dal comme ñu ci kër gi rek faalé wuñu ñi ci naaju comme ñom dal tabarakallah seen ngir ngi bax dal gisunu ben musiba gisunu ben bala dal tabarakallah fekk nak responsabilité nitu diine upp na fofu la yalla bëggoon modi ñu jël mabda'ul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar dinga liggéey ci té modi principe diglé lu bax ak téré lu bon waaw amul xet mu ko masabba luddul ba yalla alak na len motax yalla ni dañu dëkki woon ñak téré lu bon dinga ak itam sagal lol ci diglé lu bax seen yonne ko ci yalla neena lolou ñu dëkke woon day ñaawna mu melni yalla jikki na banu Israël ndax dañu saggane liggéey yu yonent bu mag mu di yonent yalla Moussa yonent yalla Moussa dafa liggéey liggéey bu reuy baye leen ndonali baye ñu yaq waaw dem nañu ci ba topp seen bakkan ba lekkatuñu sax alal ju lew lekkatuñu alal ju lew ñu ngi dund ci ger guddi bëcëk li ñuy lekk yépp dara lewatu ci te bokk na ci li gëna mëna galankor nit ci diggante mak boromam feesal biiram ci lu haram duufal yaramam ci lu haram loolu galankor bu rëy la ndax bu fekkente ni sa biir dang cey def lu haram bo ñane yalla du ko nangu motax itam yalla wéje na kilifa yoy nga xamne ñu ngi won ci banu Israël bokkon ci wa kër yonent yalla Musa yalla tuddu na seen ayib ci suratu tawba aya fanwer ba ak ñent يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يالا نين يين غاني غا خامتيني يين نكي دائرة الإيمان يين يتمكو تي الإسلام تي گمكو ماغي أتيري سين أتاسيون كي نيو أوب تي كليفاي دينغ تي فوري yahudi ak nasarani ak seeni labbe alal ju haram lañuy lek ndax alal jo xamne ger la rek lañuy dundé te itam wayasudduna an sabilillah ñu joggé na la
tegu ci yoonu njub sax ñu nekk sa galam koor kon mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala musul dañ di andak deug ndax mom ci bopam moy deug